Romain. قيقو قيش كنا يقر تويرك أسلم مالتا قيقو نو قيخ كنا يقر تويرك أسلم مالتا إلا بيبي سكين دس غمايا كان دس غمايا من سكن الزغمة يا كن الزغمة يا إلا بي سكن الزغمة يا معالجة معالجة معال تا كتجابق معال

كاين وني ما تويتا كمان عمر موقتا يا ميس اللي لكن صغى مايا سرقات بقى كيارة ونمقى كيارة بنسقى سوى

لك تغنيك بالأوتا تغنيك بالأوتا أيا ميامي بلوديدس فكا أنا كيوترا وني ما أتوي كيم الأن كيوترا وني ما أتوي كيم الأن نعمر تيارا وني ما أتوي كترسان.

كنت واسنا جباب مقالتا كنت جواسنا جباب والكوالتا يا بابا عيس لكن تزغما لكن بابا يكن صندق مقالك جرديوس قد صندق مقالك بل

قمايا. قد سانت أقول فالتا قد سانت أقبي آلتا كبر أمر وقتا كبر أمر مكو كتر السانت كبر أمر مكتا كبر أمر مكو مألتا كترسان كغال ايام بلديدة كتر ديوس ايام اكسدهند كون ايغار بوي راك اسلم مالتا ايه قن اكسدين كون ايه رجويرك اسلم مالتا برنكو ملاتي قار ساعت كتوكي

الزغلاء. ما سكنت الزغلاء مكان ده الزغمية. نكو من التجارة سنة وانت كتوك ال المديات تسكتر يوش سنة وانت كتوك ال الاق الاق كتر يوش

انت الزغله مايا. اي غره بورتال كلي غرتويرك الزمال امال يا نوتش سيدا مايا سوق مايا كانت تكغو اورا تكغو اورا كترس دلا مايا سوق مايا.

تتك علم القوان مقالك جديوس كتنش أبي كتنش أبي قيام ميامي أيام ما يكين دا سوق ما يكين

إذا ما بوابة سكوالبا كاية تغان كشوقك كقول بأل تتنقع دوس لو نسيك دي خويا باقلا ستريس كروس تتنقع إيش كاية تغان كشوقك تشير ديوس اشكي تغنك الزاتك كساشتك اوش كساشتك اوش انكشنكو يا اكبر عمر بك ترسانت من سكنت سوغما هلا بكندا سوخا كندا آيا مايا كندا سوخا مايا آيا مايا كندا سوخا لا كساش تكوش نو بويبلو آيا دي مكتول Allá de Pachot, allá de Chujuliboy, allá de Shakinap, allá de Patsite, Parrachambló, San Antonio Lolotenango, San Pedro.

من عالك تديوس صبر كي يوم تشبوي لما قد كمي قد كم تقمي يا رب ما يا رب انسان يا رب انسان ديزا با با با با با با با يسا ترى ولا ما كم بل عبر وك فرا كورداتي ذا خوشك خنتشتيو كتر ديوس را خوشك خنتشتيو كتر سا شو تشوم اخويا بيل تكتن شابك كتر ديوس شو تشوم اخويا بيل تشابك ديونا بس شركي قهرك اسلما بلو كأنك تنكوخنا وي كتبقينا كتسلينا كتسلينا كنا تشابقنا شو تشومي اريد شلا كوبرك اسلما بوريس سليم تخان كتيوش نكمل تيوش اتات Dios sabe, no Dios.